بان خرتال بوا خطايا حش قاعد خبال دوبل طقس بقاف كل مرة ولا تربي بشو بيدا بالانس تاكا برضا جينز وموني عمين بيض